0: تتوخو عمل تخالي نشخون دي تون ماتسون جي بينا تي خوش ناقت بلو نم لخن دو ماتسون تون كان دي تون تتران بيت تون تجي بي جيت خوكشون خلال شلي نم لي ايو قياقو تون تين تبين تخو بان بجيش خو تيش تي تو خوكشون خلال خون بانجي واني تتوخو عمل تخالي سو تون تشنقت بلو قخلام خوكشون خلال تتوخو عمل لون. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía de Bala Misterio, llevarles pues el programa de Juna Hoja. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, deseando el buen provecho a los que ya están disfrutando de los sagrados alimentos en esta hora de la tarde del día lunes.
1: Es la voz de las mujeres, mayas, garífonas, xincas y mestizas de la red de comunicadoras indígenas Junao, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.